خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي

هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zahri. Beliau telah membacakan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 7.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أرياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وعيازك وجوارك وأمانك من شر كل شيطان مريد والجبار عنيد وزي عين وزي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحثنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في حال والمال إنك سميع الدعاء وهاي الله sesungguhnya kami memohon pemeliharaanmu akan agama kami dan diri kami harta-harta kami dan kerabat kami dan segala perkara yang engkau kurniakan pada kami Ya Allah jadikan kami dalam pelindunganmu Berikan kami rasa aman daripada gangguan syaitan durjana, tukang sihir yang sesat dan nafsu yang membelenggu. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ya Allah, dikurniakanlah kami rasa takwa dan konsisten dalam ibadah. Permudahkanlah kami dengan mentaati perintahmu tanpa sebarang rasa sukar dan sesal. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari sebarang ujian dan cabaran duniawi dan seksa api neraka. Dan selamatkan kami dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.